0: الساموراي.
1: سباق الظهيرة مع أنا سيفيس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غواري مامي كنا نومي نولا كاكو بانا غواري يري موني ننم كيتو واري موني ننم كينا يري كيتو واري أم سيكرت
2: من نم تلفون كي بروتبان تاتا
0: لوري ستا دوانا دوانا دبوك آن دينا موبا تاتا كيفتن بروتبان تاتا كيفتن نكالا كون نم فاين تاكرا
1: بيمتوان بيتاكي آه نيري سوو

0: معاي بنتو قوانك من غلاك أنا غبس باسن تيو نارك
1: يعني هو تغبس باسن نعن نيا
0: من دي تابوني ما كوري أريد تابي ما وراك انت ميتا أدي تراقوما أو وراك انت يكون أدي سكيبيس
2: إذا ما توقيت بوتاكي بوك انت ميوري أغطوكي وراك بأنا من تورين واكين أنا غبس باسن يون وراك انت ميتا أدي تراقوما أو وراك انت يكون أدي سكيبيس كتمن نمو إنانوني مي ديريريكي أيو Tebu busi ami bu bu ke ami bu to kana koyenis kana kosi ana miyaus bukin kabustakin basin naikai.